الشرط الوحيد ان تكون سيارتك معدية بالمواصفات الرياضية. الحدث هذا حيكون يوم 30/9/2022 اللي يوافق يوم الجمعة في راكي مول اوف بلازي. كونوا في الموعد. هذه جريمة لسيارتك.